لك يسرقس الدوح الحقوق الدفون يما اين اد الدهون تتكبرت في اللزق سنترون نغيت الا تحيي

تلقى على خير حن قريد يذكر رضيع اي غس في اليدون واش نبدا دي دي كفرا اين اتقنتك وانا اوين ايبك زكت سننتيني اقمن حنك ايا ويكيد يد من كردرنا اقلنتي ويتوريد فلتي بالارواح يا اخي دكتي يا حرى الله اخي.

كبرت لحتى سيدي ربي تايرينو في كينوس كيف تغسي غيكا كينوس كيف نسرس كينوس وزيد يا يوف انا مسمار نكسي لاجل اناس هيور يا دلي يوف يا تراسي جليا متلاحتين الناس البزاوي اختاري سقمرا ايام زيد تسواني الشيت تنحد وجري اي بيخر فربي تاكري تارزق لنتي تضنحت اسانه وتيا وجراحة ببندي

يحيي الأشجارات اللي قورني نسعغي توقع في سر اللي بلاد قور يا غيات تسانو تشدر زنقي سيزر السيف إيقان وإن غازة واتنقر المحب تطار.